رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى

الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت،

حول العرش، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون.